0: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة FM بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM.
1: يا ملهمتي حبيبة ذكرياتي أنا المحروم طالت
2: تعال حبيبي مشي
3: يا أمي

0: Good morning and good afternoon, أستراليا. صباح ومساء الخير. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة في برنامج جديد. نبدأ معكم بطاقة مليئة بالأمل والتفاؤل لنرافقكم في بداية يوم جديد نحمل فيه أجمل الأخبار وأمتع الفقرات وأرق الألحان. كنوا معنا هذا الصباح والبرنامج العراقي. نقدم لكم في هذا البرنامج نشرتنا الإخبارية كالمعداد ومع شخصية الأسبوع مع الدكتورة ميديا إلياس وفقرة جديدة اليوم نتحدث عن البا والسير والسيرة الذاتية للدكتورة وأيضا حدث في مثل هذا اليوم ومع أجمل الأغاني العراقية والحديثة والقديمة. كونوا معنا ومع البرنامج العراقي ومع فقرة همسات الصباح تقدمها لنا الزميلة والكاتبة الإعلامية أديبة عبدو عطية. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيبلين مرقس الصناطي. نقول لأهل أستراليا مساء الخير. خارج أستراليا Good morning, bonjour, الصباح الخير. لخارج أستراليا لدي يسمعونا من فرنسا بونجور, من الجزائر بونجور كهينة ومريم, ومن محافظات العراق بغداد والحلة. يسعد لي صباحكم وصباح جميع مستمعينا الكرام. من فرنسا ندى ونادية, نادية بونجور, صباح الخير. أترككم مع همسات الصباح مع الكاتبة والشاعرة والزميلة الإعلامية أديبة عبدو عطية.
1: همسات وهمسة اليوم عن محبتنا وتعلقنا وحنيننا للوطن, وفيها يقول جبران النبي: تتبخر مياه البحر وتتصاعد ثم تجتمع وتصير غيمة وتسير فوق التلال والأودية, حتى إذا ما لاقت نسيمات لطيفة تساقطت باكية نحو الحقول وانضمت إلى الجداول ورجعت إلى البحر موطنها. ولكم يوما جميلا ورائعا. أديبة عبدو عطية.
0: شكرا للزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عطية على فقرة همسات الصباح تقدمها لنا صباح كل يوم أربعاء ونهارك سعيد.

نتحدث اليوم عن الثوم وفوائده. فوائد الثوم تعتمد على طريقة تناوله، إليك الطريقة الأفضل لصحة الجسم. يثار الكثير من الجدل حول الطريقة الأفضل للاستفادة من الثوم، إذ يعتقد البعض أن بلعه دون مضغ قد يكون أكثر فائدة، بينما يرى آخرون إن مضغه هو الطريقة الصحيحة للحصول على قيمة الغذائية. فهل هناك فرق فعلي بين الطريقتين؟ كيف نحصل على فوائد الثوم بشكل صحيح؟ بحسب آراء مختصين في التغذية والصيدلة، فإن بلع الثوم مباشرة يعد من العادات غير المفضلة، لأن الجسم في هذه الحالة لا يتمكن من الاستفادة الكاملة من مركباته الفعالة. أما مضغ الثوم فهو يتيح إطلاق العناصر الغذائية المهمة التي يحتوي عليها، مما يعزز فائدته الصحية. لكن الأهم من ذلك هو طريقة التحضير قبل تناوله، وليس فقط طريقة البلع أو المضغ.

أفضل الطريقة لتناول الثوم؟ لا ينصح بتناول الثوم مباشرة بعد تقشيره، بل يفضل تقطيعه إلى شرائح أو هرسه، ثم يتركه لمدة تتراوح بين 3 أو 5 دقائق قبل تناوله. معلومة جديدة ما كنا نعرفها. هذه الخطوة البسيطة تسمح بتنشيط أنزيم يعرف باسم الإلينيز، وهو المسؤول عن تحويل المركبات الموجودة في الثوم إلى مواد فعالة، الذي يعد العنصر الأساسي وراء معظم فوائد الثوم الصحية. عند تناوله بالطريقة الصحيحة يمكن أن يقدم الثوم مجموعة واسعة من الفوائد للجسم، أبرزها دعم مقاومة الجسم للبكتيريا والعدوى، بما في ذلك بعض أنواع البكتيريا الضارة، المساعدة في مكافحة الفيروسات بفضل خصائصه الطبيعية، المساهمة في خفض ضغط الدم المرتفع، دعم صحة القلب وتقليل خطر تصلب الشرايين، تقليل احتمالية تكون الجلطات الدموية. ويعتبر الثوم من الأغذية الطبيعية الغنية بالمركبات الكبريتية التي تمنح خصائصه العلاجية المميزة.

هل يمكن تناول الثوم مع أدوية معينة؟ رغم فوائده المتعددة إلا أن تناول الثوم قد لا يكون مناسبا مع بعض الأدوية، خصوصا أدوية سيولة الدم، حيث قد يؤدي إلى زيادة تأثيرها بشكل غير مرغوب فيه. لذلك ينصح باستشارة الطبيب في حالة الاستخدام المنتظم لهذه الأدوية. من يجب أن يتجنب تناول الثوم؟ هناك بعض الحالات الصحية التي يفضل فيها تقليل أو تجنب تناول الثوم، مثل مرضى قرحة المعدة لأنه قد يزيد من تهيج المعدة ويفاقم الأعراض، مرضى التهاب القولون حيث قد يسبب اضطرابات وتهيجا في الجهاز الهضمي. لا يكمن السر في فوائد الثوم في بلعه أو مضغه فقط، بل في طريقة تحضيره قبل التناول، فتركه لبضع دقائق بعد تقطيعه يساعد على تنشيط مركباته الفعالة، مما يجعله أكثر فائدة للصحة. ومع ذلك يبقى الاعتدال واستشارة الطبيب ضرورين في بعض الحالات الصحية لضمان الاستفادة دون أضرار. وسلامتك مستمعي العزيز، وصحتك بالدنيا.

في ميلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إبلين الصناطي. بغداد، تلقى رئيس الجمهورية نزار أميدي أمس برقية تهنئة من بابا الفاتيكان لاون 14. وقالت رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية نزار تلقى برقية تهنئة من بابا الفاتيكان لاون 14، تقدم فيها لرئيس الجمهورية بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة تسلمه منصب رئيس الجمهورية. أضاف البيان أن البابا أعرب في تهنئة عن ثقته بأن يمنح الله الرئيس الثبات والحكمة لما فيه خير الشعب، وداعيا الخير والأمن والبركات على العراقيين جميعا بالبركة والازدهار والسلام. بحث رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي الأوضاع في العراق، وأكد ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربعة بما يحفظ الاستقرار. ذكر البيان أن رئيس الوزراء تلقى الزبيدي استقبله رئيس الجمهورية نزار الذي هنأ الزبيدي بمناسبة نيل ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في العراق وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وخططها التنموية وبما يسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي في البلد ويلبي احتياجات المواطنين كافة. كما شهد اللقاء التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الرئاسات الأربعة بما يحفظ الاستقرار ويعزز الجهود المشتركة لخدمة البلاد. رئيس تيار الحكم الوطني السيد عمار الحكيم الذي قدم التهنئة بتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب، وشهد اللقاء وفقا أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على أهمية العمل التكاملي المبني على الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات في المجال كافة. استنكرت الحكومة الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك دولة الإمارات العربية الشقيقة، وأكدت الموقف الثابت والتاريخي أزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في حين جددت رفضها القاطع لاستخدام أرض العراق وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن العراق يؤكد موقفه الثابت والتاريخي أزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، وحرصه على أمن الدول العربية وأهمية دعم الاستقرار وكل جهود خفض التوتر ومنع الاعتداءات أيا كان مصدرها. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية، مجلس الشيوخ يصوت بالأغلبية لصالح تقييد الصلاحيات العسكرية لترامب في حرب إيران. تهديدات أمريكية إيرانية متبادلة وترامب يمهل طهران 3 أيام للوصول إلى اتفاق. اكتمال استعدادات الإسرائيلية لاستئناف الحرب على إيران. رغم الحرب، المرشد الأعلى يشجع الإيرانيين على الإنجاب لقطع خطوات واسعة في اتجاه إرساء الحضارة في إيران. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد ضباطه في المعارك مع حزب الله. نائب ترامب يتحدث عن تقدم جيد في المحادثات التي تجري مع إيران. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد تقول إنهم على صلة بحماس، بعضهم يقيم في أوروبا تشمل منظمي الأسطول المتوجهة إلى غزة. حرب غزة لم تتوقف، شهداء خلال 24 ساعة الماضية يرفعون حصيلة الأبادة الإسرائيلية. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، المزيد من نساء وأطفال داعش سيعودون إلى أستراليا خلال الأيام القادمة. الوجبة الثانية تتألف من 20 شخصا، عدد النساء 4، عدد الأطفال 16. الحكومة الأسترالية تضحك على نفسها وعلينا وتقول إنها لن تقدم لهم أي مساعدات في الوصول إلى أستراليا، وسيتم محاسبة
محاسبة من قام بخرق القانون. ترامب: نزولا عند طلبات قطر والسعودية والإمارات قمت بتأجيل ضرب إيران يومين أو ثلاثة، حيث كنت قد قررت أن أضرب يوم غدا يعني اليوم، ولكني وافقت على طلبهم. البنيزي: فاز في انتخابات عام 2022 لأن الأستراليين كانوا في غضب من فترة الإغلاق المشؤومة. فاز في انتخابات عام 2025 لأن المنافس أمامه كان بيتر داتون الذي ليست لديه شعبية. سيفوز في انتخابات 2028 لأن منافسيه يطرحون أفكار تخيف الناس. الدليل: زعماء الجاليات الصينية والهندية والأسيوية بشكل عام بدأت تتحرك ضد حزب الأحرار وبولين هانسن بسبب طرحهم أفكار ضد الهجرة ومزايا المدفوعات الاجتماعية. زعماء هذه الجاليات طالبوا البنيزي بعدم المساس بمدفوعات الخدمات الاجتماعية والسنترلينك لحاملي الإقامات الدائمية، يعني قبل بدء الانتخابات خسروا أصوات مهمة كبيرة. محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي تحذر من رفع أسعار الفائدة من جديد من أجل خفض معدلات التضخم. كيف سينخفض والمشكلة خارج سيطرة أستراليا؟ أما الخبر الأخير، تستضيف العاصمة الهندية نيو ديلهي بعد أيام اجتماعا لوزراء خارجية التحالف جود، وهو تكتل يجمع الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا. من المقرر أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبير هذا الاجتماع ضمن زيارة تستثمر 4 أيام يسعى خلالها لطمأنة حلفاء بلاده وإعادة الثقة بينهم عبر تعزيز التعاون في مجالات التجارة والدفاع والطاقة. وكان التحالف قد مر بفترة من الشكوك بعد عدم انعقاد قمة القادة التي كانت مقررة في الهند عام 2025 بسبب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركة أثر خلافات تجارية وشخصية مع رئيس الوزراء الهندي ناريناردي مودي. وما زاد من قلق هؤلاء الحلفاء زيارة ترامب لبكين منتصف أيار الجاري، أي قبل أيام من هذا الاجتماع، وتجاوزه لنيو ديلهي، مما أثار مخاوف من تهميش التحالف لمصلحة عقد صفقات ثنائية أمريكية صينية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية نشرتنا الأخبارية لهذا الصباح. أذيعت على ما سمعكم من إذاعة تريت ربزت صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريتلز الصوت الجالية العراقية. شكرا لك عزيزتي سناء، وشكرا لك سميرة، وشكرا لك يا أم فادي، وشكرا لجميع مستمعينا اللي يصبحون ويدرزون صباحاتهم. شكرا لكم، نهاركم سعيد إن شاء الله. أغنية جديدة للفنان العراقي محمود تركي وداليا.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت بالصوت الجالية العراقية. ننتقل وإياكم إلى شخصية الأسبوع، وقبل فقرة شخصية الأسبوع مع الدكتورة ميديا إلياس نكون مع السيرة الذاتية للدكتورة ميديا إلياس.

الدكتورة ميديا بطرس الياس هي طبيبة استشارية عراقية أسترالية في أمراض النساء والتوليد وزميلة الكلية الملكية لأستراليا والنيوزيلندية لأطباء التوليد وأمراض النساء. تشتهر بخبرتها الواسعة في رعاية حالات الحمل والولادة وتقديم الرعاية الشاملة للمرأة. تخرجت الدكتورة من كلية الطب جامعة صلاح الدين بأربيل عام 2001. هاجرت إلى أستراليا وحصلت على تدريبها التخصصي في مؤسسات متعددة في ولاية فيكتوريا ونيو ساوث ويلز. نترككم مع الدكتورة ميديا إلياس.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وطاب نهاركم. نلتقي معكم مرة أخرى بالبرنامج العراقي وفقرة شخصية الأسبوع. شخصية هذا الأسبوع وكانت معنا قبل أسبوعين الدكتورة ميديا أخصائية نسائية، هي واحدة من الكفاءات المتميزة في مجال النساء وتتمتع بخبرة علمية وعملية واسعة في المجال. حصلت الدكتورة على شهادات في هذا التخصص وواصلت مسيرتها المهنية لتقدم إسهامات بارزة في مجالها من خلال العمل. تتميز الدكتورة ميديا بأسلوبها الإنساني في التعامل مع المرضى وحرصها الدائم على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، إضافة إلى متابعتها المستمرة لأحداث التطورات العلمية والطبية، كما شاركت في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية التي ساهمت في تطوير خبراتها ومهاراتها. نقول صباح الخير دكتورة.
1: صباح النور سيد أبلين، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي للأسبوع الثاني. اليوم نتحدث عن البواسير وما سبب حدوثها.
1: أوكي، البواسير هي عبارة عن أوردة منتفخة بمنطقة الشرج أو الجزء السفلي من المستقيم أو الأمعاء، تشبه بالضبط الدوالي اللي تصيب كثير الناس بالرجلين، فهي أوردة منتفخة، أما نعم. تكون داخلية داخل الشرج أو نعم. تكون خارجية ممكن أن نراها بصورة واضحة.
0: أوكي. هل البواسير مرض خطير دكتورة؟
1: البواسير نفسها مش مرض خطير، بس لأن البواسير من تصاب الشخص ما تكون مزمنة، ظل معانا فترات طويلة، فالمضاعفات اللي تسببها ممكن تكون خطرة، مثلا ممكن تسبب فقر دم لأن بسبب النزف المستمر اللي نعم. يحصل منها
0: نعم. نعم.
1: أو تتعرض لتجلطات أو تخثرات اللي تسبب ألم شديد وتورمات التهابات بالبواسير نفسها، فتحتاج عناية وعلاج بهذه الأسباب.
0: دكتور، هل البواسير تختفي من تلقاء نفسها أم لا؟
1: ممكن إلا إذا كانت صغيرة الحجم، فإذا كانت صغيرة وكانت أسباب الإصابة بها معينة
0: نعم.
1: فإذا عالج هاي الأسباب والبواسير حجمها صغير ممكن أنه من نفسها تختفي، بس على حلو. الأكثر
0: أيوة.
1: ظل مع الشخص فترات طويلة، إذا كانت كبيرة ما تختفي من حالها بدون
0: أي محتاج عملية.
1: yes.
0: نعم نعم. زين دكتورة، هل الحمل يزيد من البواسير أو من بالحمل تصير البواسير عند النساء؟
1: نعم، فالحمل هو أحد أسباب الإصابة بالبواسير، لأن أي سبب يسبب لنا زيادة بضغط البطن
0: نعم.
1: على المنطقة السفلية للشرج يزيد نسبة الالتهاب والإصابة بالبواسير. فالحمل هو من الأسباب الكثير كثير شائعة اللي تسبب البواسير.
0: زين دكتورة، الرياضة تساعد أو تضر؟
1: الرياضة حسب النوع. الرياضة اللي تساعد المشي هي أحسن أنواع الرياضة للبواسير لأنها
0: أوكي.
1: تمنع إيه؟ الإمساك
0: أيوة.
1: تشجع الدورة الدموية اللي تقلل من الضغط
0: حلو.
1: وتقلل الضغط من منطقة المستقيم وتساعدنا أنه نخفض الوزن واللي أكيد. يساعدنا على زيادة بالصحة العامة، فنسبة البواسير تنقص.
0: زين دكتورة،
1: الرياضة اللي أيه. تتضمن رفع الأثقال بصورة مستمرة ومتكررة وأوزان ثقيلة تسبب البواسير.
0: زين دكتورة، إيش قد يعني الوقت المناسب للمشي؟
1: الوقت المناسب للمشي ما بين 20 أو 30 دقيقة
0: كل يوم.
1: كل يوم أفضل، بس على الأقل 3 أو 4 مرات بالأسبوع.
0: أوكي أوكي. دكتورة، هل هناك علاقة بين البواسير والعمر؟
1: نعم، العلاقة هي علاقة مستمرة، يعني كل ما كبر العمر
0: نعم.
1: احتمالية الإصابة بالبواسير تزيد. وليش؟
0: إيه؟
1: لأن كأي شيء بالجسم الأنسجة بالجسم مع العمر تصير أضعف.
0: نعم.
1: فالأنسجة اللي تدعم الأوردة تضعف.
0: نعم.
1: وتتمدد. نعم. فتزيد نسبة الإصابة أو الانتفاخ بالبواسير. طبعا مع العمر في أعراض ثانية مثل احتمال الإصابة بالإمساك، السمنة، هذه الأشياء اللي تزيد من البواسير بنفس الوقت.
0: نعم نعم نعم. دكتورة طبعا احنا نشكرك على وقتك الثمين، اعرف عندك مواعيد وانا دا اخذ من وقتك، شكرا جزيلا، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتورة أميديا على تواجدها معنا على الهواء هذا الصباح ومشاركتها القيمة التي اثرت الحوار وقدمت معلومات مهمة ومفيدة لمستمعينا الكرام. نشكرك على وقتك الثمين وجهودك، نتمنى لك دوام التوفيق والنجاح بمسيرتك المهنية دكتورة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا سيد إفلين، وشكرا للمستمعين الكرام، وإن شاء الله نحكي معهم في حلقات قادمة.
0: أكيد أسبوع اللاقي إن شاء الله عندنا حلقة جديدة مع الدكتورة ميديا. شكرا جزيلا دكتورة.
1: شكرا إليك، مع السلامة.
0: باي باي.

20 من أيار وعام 325 انعقد المجتمع المسكون الأول في نيقية لكنائس العالم. عام 526 في مثل هذا اليوم 20 من أيار زلزال في الشام يؤدي بحال 300 ألف شخص. عام 1293 مدرسة الدراسات العامة في القلعة قد أصبحت الآن أرقى جامعة في إسبانيا.

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريتبلز صوت الجالية العراقية. ننتقل وإياكم إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم. في هذا اليوم

في عام 1498 وفي مثل هذا اليوم البحار البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى كوتشيكو في الهند. عام 1622 الإنكشارية يقتلون السلطان عثمان الثاني، وأدى ذلك إلى عودة السلطان الأسبق مصطفى الأول إلى عرش الدولة العثمانية.

عام 1902 وفي مثل هذا اليوم استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها. عام 1927 المملكة المتحدة تعترف بسيادة الملك عبد العزيز بن سعود على مملكة الحجاز ونجد وذلك بموجب معاهدة جدة.

1949، وفي مثل هذا اليوم 20 أيار، توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية. عام 1948، مجلس الأمن يقرر وقف إطلاق النار في فلسطين وتعيين الكونت فولك براندوت وسيطا. عام 1963، انتخاب أحمد سكورانو رئيسا لأندونيسيا مدى الحياة. عام 2002، استقلال تيمور الشرقية عن أندونيسيا. عام 2004، وفي مثل هذا اليوم، محكمة إسرائيلية تدين مروان البرغوثي بضلوعه بقتل 5 إسرائيليين.

2007 وفي مثل هذا اليوم اشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح الإسلام في طرابلس وفي عدد من مناطق شمال لبنان، وذلك بعد قيام الجيش اللبناني بمحاولة إلقاء القبض على أفراد من المنظمة اتهموا بسرقة أحد البنوك، وأدى ذلك إلى قيام مصادمات بين الجيش وأفراد المجموعة. في نفس العام 2007 ونفس اليوم لاعب كرة القدم البرازيلي روماريو يسجل هدفه رقم 1000 في الملاعب. عام 2009 وفي مثل هذا اليوم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يعيد تكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك للمرة السادسة خلال 3 سنوات.

0: وعلى صوت عندليب العراق الأول سعدون جابر نتابع معكم فقرة حدث في مثل هذا اليوم. عام 2015 تنظيم الدولة الإسلامية داعش يسيطر على مدينة تدمر في سوريا، ومنظمة اليونيسكو تتخوف من تعرض الآثار العالمية في المدينة للهدم. نفس العام نفس اليوم مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي يكشف ما أطلق عليه مكتبه أسامة بن لادن التي تحتوي مجموعة من 409 وثيقة وكتاب ورسالة وجدت عندما تم اغتياله.
1: وصيت لك حتى العصافير الصغار.
0: عام 2017 وفي مثل هذا اليوم الرئيس الإيراني حسن روحاني يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. 2019 فوز الروائية العمانية جوخ الحارثي بجائزة مان بوكر الدولية على روايتها سيدات القمر، لتصبح بذلك أول شخصية عربية تفوز بالجائزة المذكورة. أما 2020 وفي مثل هذا اليوم وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية مرض فيروس كورونا يسجل رقما قياسيا بحصيلة الإصابات المسجلة في يوم واحد بإصابة 106 ألف شخص، وعدد المصابين بالجائحة يرتفع إلى 5 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 327 ألف حالة وفاة وحوالي 1.9 مليون ألف حالة تماثلت للشفاء.
1: البارحة البارحة
0: في عام 2021 انطلق عملية الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية للسوريين المقيمين خارج سوريا والبداية في أستراليا. أما عام 2024 وفي مثل هذا اليوم 20 أيار أعلان وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقه أثر سقوط مروحية كانت تقل له وثلاثة من القيادات بالقرب من ورزقان. عام 2025 وفي مثل هذا اليوم فوز فيلم حادث بسيط للمخرج جعفر بناهي بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2025. كنتم مع فقرة حدث في مثل هذا اليوم.

بهذه الأغنية مليون أحبك صلاح حسن أأتي لنهاية فقرات برنامجنا لهذا الصباح، راجينا أن أعجبكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين أمرقص الصناطية.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن وديع الصافي اسمعنا يا عصفورة النهرين. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.

الحياة قصيرة جداً، لا تستحق الحقد والحسد والنفاق وقطع الأرحام.

وتأكد دائما إن ليست العبرة بكثرة الأصحاف أو الأحباب حولك، إنما العبرة بأكثرهم حبا ومودة لك. وما دمت تنوي الخير فأنت بخير.

ونادر هو الصديق الذي يتخلى عن فرحه ليشاركك حزنك. وقال جبران خليل جبران: نعيش في مجتمع غريب، يهتمون بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعر الناس.

وصلاة اليوم يا رب اشف كل مريض وعز كل حزين واجبر كل قلب مكسور واملأ فراغ كل إنسان شاعر بوحده.

أما إنجيل القديس يوحنا يقول اليوم: قال الرب يسوع: هي الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرد سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. قال هذا ليدل على أي ميتة كان مزمعا أن يموتها. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من التوراة أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إن على ابن الإنسان أن يرفع؟ من هو ابن الإنسان هذا؟ قال لهم يسوع: النور باق بينكم زمنا قليلا، سيروا ما دام لكم النور لئلا يدهمكم الظلام، فمن يسير في الظلام لا يدري إلى أين يذهب. آمنوا بالنور ما دام النور ما دام لكم النور، لتصيروا أبناء النور. قال يسوع هذا ومضى متواريا عنهم.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. تصدر رئيس الجمهورية جوزيف عون مشهد الحسم الدستوري والدبلوماسي مع انطلاق مهلة الاختبار الأمريكية الصارمة، إذ أكد بوضوح من قصر بعبدة أن لبنان لم يكن لديه أي خيار سوى الذهاب إلى مفاوضات واشنطن لإيقاف الحرب القائمة، جازماً بأن الحروب لم توصل البلاد إلى أي نتيجة على مر السنوات. وشدد الرئيس عون على أن الإطار الشرعي الذي وضعه لبنان للتفاوض يرتكز على ثوابت سيادية لا تنازل عنها، وتتمثل بالانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة النازحين وتأمين المساعدات الاقتصادية والمالية، واصفا أي كلام آخر يجري تداوله بغير صحيح. وأضاف الرئيس عون واضعا الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، وقال: واجدي وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي أن أقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه. لقد اختبرنا الحروب وإلى أين أوصلت لبنان، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ ومع هذا الاندفاع السيادي للدولة أصاب حزب الله بحالة ذعر استراتيجي عارم بحسب مصادر سياسية، وذلك نتيجة استشعاره بقرب انتهاء دوره الوظيفي وسقوط ذرائعه الأمنية مع تقدم قطار واشنطن وانسحاب إسرائيل المفترض، وهذا ما دفعه لشن هجوم سافر وتخويني ضد شرعية الدولة. اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن لبنان اليوم يحتاج إلى الحب أكثر من أي وقت مضى، فمحبة الوطن في قلب المواطنين هي التي تبني الوطن وتحضنه وتجعل أبناءه متحدين يعملون من أجله وفي خدمته. لبنان لا يبنى بالفساد ولا بالكراهية ولا بالأنانية، بل بالمحبة وبالشفافية وبالأخلاقية وبالصدق طبعا. وفي سياق منفصل يؤكد استعادة الدولة لهيبتها وحمايتها لخصوصية الهوية الوطنية في الاغتراب، قاد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بالتنسيق مع وزارة الثقافة تحركا دبلوماسيا فوريا لتصحيح تزوير طال هوية عمالقة الفكر اللبناني من أدباء المهجر. وجاءت خطوة رجي عقب رصد توصيف ملتبس أرفق باللوحة التعريفية للنصب التذكاري في نيويورك المخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل وطمس الهوية الوطنية لكل من جبران خليل جبران ومخايل عيمي وأمين الريحاني وإليا أبو ماضي وغيرهم من أدباء المهجر. وعلى الفور أصدر رجي توجيهاته الصارمة لسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض والقنصل العام في نيويورك طلال ظاهر لإجراء اتصالات عاجلة مع الجهات الأمريكية المعنية وتصحيح النص بما يثبت الحقائق التاريخية والجغرافية، مؤكدا الانتماء اللبناني الأصيل لهؤلاء الرواد كقيمة حضارية لا تقبل التذويب
أو المقايضة. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاطباني أن الأساس هو حصر سلاح حزب الله وأي سلاح غير شرعي بيد الدولة كي تتمكن من تنفيذ التزاماتها تجاه أي جهة أخرى، وكذلك حصر قرار الحرب والسلم بيدها، وحينها يمكنها أن تفاوض وتلتزم بما تتعهد به وأن تحافظ على الاستقرار ضمن القانون الدولي وأن تستفيد من الدعم الدولي للبنان. وفي مقابلة مع قناة الحدث رأى أن أي شيء أقل من ذلك سيجعل لبنان كما كان منذ اتفاقية الهدنة عام 1949 حتى اليوم، أي أن أي اتفاق يتوصل له قد يكون عرضة لأن ينهار. وإذ شدد حسباني على الأولوية إيقاف الحرب وإزالة مسبباتها، وتوسع قائلا الأمر الأكثر إلحاحا اليوم هو وقف الحرب المدمرة التي لم يختر لبنان الدخول بها بل فرضت عليه وليست حربه ولا يريدها الشعب اللبناني، خصوصا أنها تخاض من أجل قضية أخرى أو دولة أخرى. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع ببالغ الاستغراب والاستنكار ما نشرته صحيفة الأخبار من مزاعم مختلفة نسبت زورا إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في معرض لقائه مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وأكدت بشكل قاطع أن ما ورد في المقال المذكور عار تماما عن الصحة ويشكل افتراء متعمدا ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتحريف الوقائع. وقالت في بيان أن الوزير رجي أكد خلال اللقاء وبوضوح لا يحتمل التأويل التزام لبنان بثوابته الوطنية الجامعة وبمقدمها الحفاظ على لبنان التعددي، وطن العيش المشترك والحريات، كما جدد التأكيد أن الدولة اللبنانية لا تساوم على وحدتها الوطنية ولا على سيادتها وثوابتها، وأن هذه المبادئ تشكل ركائز أساسية في مقاومة لبنان الدبلوماسية وعلاقاته الدولية. عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري للمستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيوميجيان. وفي ختام الزيارة الوداعية قدم جعجع للسفير السعودي هدية تذكارية تمثلت بكتاب حمل عنوان لبنان الأبدي، ضم مجموعة من الصور التاريخية من مختلف المناطق اللبنانية بالإضافة إلى كتاب النبي لجبران خليل جبران، وهي هدية من النائب ستريدا جعجع مرفقة برسالة تقدير واحترام من رئيس القوات وعقيلته. وتعليقا على مشروع إعادة تأهيل سكة الحديد بين طرابلس والعبودية على الحدود السورية، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس القوري
أن هذا المشروع يجب أن يقارب من ضمن رؤية اقتصادية إقليمية ودولية متكاملة، لا بوصفه خطوة ظرفية أو آنية، بل كجزء من مشروع اقتصادي واسع يقوم على مبدأ التكامل الاقتصادي بين الدول المنطقة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة لا سيما ما يعرف باليوم التالي بعد انتهاء الأحداث المأساوية التي يشهدها لبنان والمنطقة ستفرض واقعا اقتصاديا جديدا، ما يحتم على لبنان أن يحضر نفسه ليكون جزءا من شبكة النقل والتواصل الإقليمي. واعتبر أن قطاع سكك الحديد يشكل حاجة أساسية لأي اقتصاد مزدهر وحديث، وأوضح عبر منصة بالعربي إن إعادة تفعيل سكة الحديد بين طرابلس والعبودية تعد خطوة ضرورية يجب العمل على تأسيسها وتحضير البنية اللازمة لها على أن تكون جزءا من شبكة مواصلات متكاملة تشمل المنطقة بأسرها، مشددا على ضرورة النظر إلى المشروع ضمن الصورة الاقتصادية الكبرى التي سترسم في المرحلة المقبلة. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هناك عملاء من المبعدين يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي ولن نقبل بعودتهم والإعفاء عنهم، مشددا على أنه سنقاتل أي عميل لإسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي، هكذا قال حسن فضل الله. وأشار إلى أن حزب الله كلفه التشاور مع عبده حيث أنه لا قطيع مع رئيس الجمهورية ولا مانع من التواصل مع الرئيس جوزيف عون، كما دعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المذل وعدم التفرد بالقرارات بعيدا من التفاهم الوطني. وفي إطار التصريحات والتهديدات المتبادلة من قبل مسؤولي النظام الإيراني، صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نية بأنه في حال أقدم العدو على شن هجوم مجددا فإن القوات المسلحة الإيرانية ستفتح جبهات جديدة ضده باستخدام أدوات وأساليب مبتكرة. وأضاف المتحدث باسم الجيش في تصريحاته مؤكدا إن إيران غير قابلة للحصار ولا يمكن هزيمتها. داهمت دورية من الجيش اللبناني تجمعات النازحين السوريين في صغرتة وإعال ومرح كفر صغاب، وتم توقيف 40 شخصا لدخولهم البلاد خلسة وتجولهم من دون أوراق قانونية ومصادرة دراجات نارية غير قانونية. وفي تطور يعيد خلط أوراق واحدة من أكثر شبكات المال والسياسة تعقيدا في أمريكا اللاتينية، أعلنت السلطات الفنزويلية ترحيل رجل الأعمال الكولومبي من أصل لبناني أليكس صعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة تعيد فتح ملفات مرتبطة بغسل الأموال والعقوبات وشبكات التمويل التي تربط بين فنزويلا وإيران وحزب الله. وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد بريس وتقارير دولية عدة، فإن صعب الحليف المقرب من الرئيس الفنزويلي السابق
نيكولاس مادورو رحل إلى الولايات المتحدة بعدما فقد نفوذه داخل الإدارة الجديدة التي تولت السلطة عقب إطاحة مادورو واعتقاله مطلع عام 2026. وقالت إدارة الهجرة الفنزويلية إن قرار الترحيل اتخذ بسبب تورط المواطن الكولومبي المذكور بجرائم مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن أليكس صعب لا يحمل الجنسية الفنزويلية وفق التصنيف القانوني الحالي، رغم أن مادورو كان قد منحه سابقا الجنسية وجواز سفر دبلوماسيا. في تأكيد جديد لاستمرار الثقة العربية بالدور اللبناني وبالخبرات التي يقدمها في مجالات المال والنقد والحوكمة المالية، انتخب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رئيسا لمجلس محافظي صندوق النقد العربي للعام المقبل خلال الاجتماع السنوي 49 لهذا المجلس. والخبر الأخير، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل استولت على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، نصفها في جنوب لبنان والباقي في غزة وسوريا منذ هجوم 27 الأول الماضي. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ومن عاصي الحلاني سمعنا بيكفي إنك لبناني. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في مابون. صوت لبنان وكالعادة يبات عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. Simpler.

لجميع إعلاناتكم على الراديو تريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

ويمكنكم أيضا الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30561.

وكما أدعنا سابقا نذكر مستمعينا الكرام والسادة المشتركين في البرامج المتنوعة بإذاعة تريتربل زد أن الاشتراكات الإذاعة تقوم بهذا الشهر شهر أيار بحملة لتشجيع المشتركين بتسديد اشتراكاتهم. الاشتراك السنوي هو $16 و $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن صوت لبنان أيضا يشجع المشتركين الكرام ببرنامج صوت لبنان ليبقى على الهواء. اشتراككم هو ضروري، وكما ذكرنا أن الاشتراك لجميع المنتسبين إلى عائلة راديو تريتربل زد هو $16 سنويا و $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن صوت لبنان ليبقى على الهواء، اشتراككم هو ضروري، ضروري جدا ليبقى الصوت الذي عمره 30 سنة ليبقى على الهواء، هو اشتراككم الضروري. ويمكنكم الاتصال على الرقم 0413 213 550.

كما أن إذاعة تريتربل زد بهذه الحملة للتشجيع لتجديد الاشتراكات ستقيم بآخر هذا الشهر السحب على عدة جوائز قيمة لجميع الذين ينتسبون أو يجددون اشتراكاتهم في هذا الشهر شهر أيار. إذن نشجع، وإذا كنت مشتركا أو تريد الاشتراك في برنامج صوت لبنان ما عليكم إلا الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وبرنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

وجاءنا من قنصلية لبنان العامة في ملبون ببيان من القنصلية تقول: يسرنا أن نعلن أن السيد طنوس القبعيتي باشر رسميا مهامه كقنصل عام للجمهورية اللبنانية في ملبون اعتبارا من الأسبوع الماضي. كما نتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ونتطلع إلى الاستمرار في خدمة الجالية في أستراليا. كما نتوجه حسب بيان القنصلية كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للسيد رامي حامدي على جهوده وعطاءاته القيمة خلال فترة توليه مهامه، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة.

ومن صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. وكما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج صعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: Stand by for the Egyptian program.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير لكل مستمعي البرنامج المصري، ومعانا النهاردة لقاء جديد مع البرنامج. برنامج المصري بيأتيكم عبر هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من 2 لـ3 ومساء الأربعاء من 4 وحتى 5 ومساء الخميس من 9 لـ10 مساء. برحب بيكم واستمتعوا بفقرات البرنامج. يسعد بصحبتكم خلال برنامج الأربعاء الموسيقي رؤوف شفيق. خليكم معنا واستمتعوا بفقرات البرنامج. وحنبتدي برنامج اليوم بأغنية لشيرين بعنوان ابتسمت.

استمعنا إلى شادية وأغنية مين قالك تسكن فحرتنا. إيه رأيكم نستمع إلى سعد عبد الوهاب في أغنية أحبكم يا بنات اليوم؟

وده كان عبد الغني السيد في أغنية بايعني ولا شريني. نستمع الآن إلى رجاء عبده وأغنية البسطجية اشتكوا. مفيش بسطجية دلوقتي، بيفوتوا على البيوت مرتين في الأسبوع، ما ظنش هيشتكوا. anyway رجاء عبده وأغنية البسطجية اشتكوا.

استمعنا لمحمد عبد الوهاب وأغنية من قد إيه كنا هنا. أما الآن فنستمع لإسمهان وليالي الأنس في فيينا.

عزيزي المستمع، قارب وقت البرنامج على الانتهاء، ويتجدد بنا اللقاء بكم غدا من 9 وحتى 10. أترككم مع فريد الأطرش وحبيب العمر، وأتمنى ليكم قضاء أوقات سعيدة جدا مع كل من تحبونهم، مع تحيات رؤوف شفيق.

مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى برنامج صوت الجاليه العربيه السوريه في مدينه ميلبورن عبر اثير الاذاعه العامه الاثنيه تريبل زد على موجه قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي ياتيكم 3 مرات في الاسبوع، كل مساء اربعاء في 6 مساء، وصباح السبت في 9 صباحا، وظهيره الاثنين في 12 ظهرا. اولى هذه المحطات التي نريد أن نتوقف عندها تحت عنوان شركس سوريا. يردون على نتنياهو: لسنا إخوة بل أعداء، وما كان بيننا غير الحرب. طبعا هذا رد على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حيث قال بأن الإسرائيليون والشركس هم أخوة في الدم وفي التاريخ. فكان الرد على هذا النحو: رفضت المؤسسات الشركسية في سوريا محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال القومية الشركسية في إطار مشروعه السياسي عبر تصريحات له أعلن أن الدروز والشركس إخوة له. وفي تصريحات خاصة أجمع مسؤولو المؤسسات الشركسية على رفضهم الاستغلال وتوظيف السياسي باعتبار أنهم لطالما كانوا أعداء وليس إخوة مع إسرائيل، والاحتلال شردهم من قراهم في الجولان، وهم جزء لا يتجزأ من الهوية السورية، ولن يقبلوا خدمة الأجندات الخارجية. وخلال مشاركته الأحد في مؤتمر رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في البحر الميت، قال نتنياهو: أريد أن أقول لكم أن المهم الأهم هي تأمين الحياة، وأنا ملتزم بذلك، وأتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الأمر أيضا، وأنا ملتزم بتسخير كل قوة وقدرات دولة إسرائيل لهذه المهمة المقدسة، لأنكم أنتم تحملون القوة والعظم لتحالفنا. وحسب صفحة إسرائيل بالعربية على منصة إكس، أضاف نتنياهو: أريدكم أن تعرفوا أنني أفعل ذلك لسبب بسيط، لأننا إخوة، وهذه ليست عبارة فارغة ولا كلاما إنشائيا، بل هذا نابع من أعماق قلبي، وهو ما يوجه مقاتلين وطيارين وسيستمر في توجيهنا. وهناك أمور لم تنجز بعد ويجب إنجازها، معتبرا أن الدروز والشركس إخوة له، والأخوة لا يتخلون عن بعض. وفي تصريح قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الشركسية في سوريا هشام قاد: أننا كشركس في سوريا نرفض هذا التصريح جملة وتفصيلا لما له من تداعيات مستقبلية، ونرفض أي محاولة لاستخدام المكون الشركسي موضحا أن الشركس لم يكون يوما مشروعا للتوظيف السياسي وخدمة للأجندات الخارجية في الماضي ولا في المستقبل، مؤكدا أن الشركس وعبر تاريخهم هم جزء لا يتجزأ من الهوية السورية. فيما قال رئيس المجلس الاستشاري الشركسي السوري عدنان قبراتي أن تصريحات نتنياهو تأتي في سياق استغلال هذا المكون لأهداف سياسية، وهي محاولة أيضا لتشويه سمعتنا، وليس صحيحا أننا أصدقاء وأخوة بالدم، لأننا كنا دوما في حرب معهم، وحتى في موطننا الأصلي في شمال القفقاز قبل تهجيرنا منه من قبل روسيا القيصرية إلى منطقة الشرق الأوسط وتركيا في نهايات القرن 19. وبين قبراتي أن المعارك تواصلت بيننا في الجولان، حتى أنهم هدموا قرانا ومدننا وهجرونا من 18 تجمعا وقرية شركسية عام 1967، كحال قرى ومدن الجولان كافة. وخلال الأيام الأخيرة قاموا حتى بهدم مئذنة جامع داغستان وسينما الأندلس والمشفى ودار المحكمة في مدينة القنيطرة التي أسسها الشركس وكانوا يقيمون فيها. وأضاف قائلا: لم يجمعنا مع الإسرائيليين إلا العداء المرير، وكنا في حرب معهم حتى قبل إنشاء الكيان، ومنذ أغسطس عام 1947 حين دخلت 3 سرايا شركسية بقيادة المقدم شردم لتحارب عصابات الصهاينة من في كل أرجاء فلسطين، وهم قاتلوا في القدس وفي وادي الباب وفي نابلس، وهم الوحيدون ضمن قيادة فوزي القاوقشي في جيش الإنقاذ من وصل إلى البحر المتوسط وفكوا الحصار عن يافا ودمروا مستعمرة نيتير وقصفوا تل أبيب.
وتابع في حرب 1948. كانت الكتيبة الشركسية أول من دخل سمخ وحرر مغفرها في القطاع الجنوبي، ثم احتلوا مستعمرة كوعوش وتل الريش وتل الأسود في القطاع الأوسط. واستطاعت الكتيبة الشركسية برئاسة جواد أنزور استعادة تل العجيزيات وتحريرها قبل دخول وقف إطلاق النار التنفيذ في 7 تموز من عام 1948. وبيّن أنه وبسبب العدد الكبير من الشهداء الشركس في حرب عام 1948 تم تأسيس الجمعية الخيرية الشركسية للوقوف إلى جانب الأرامل والأيتام. وختم بالقول إن ادعاءات نتنياهو بأننا إخوة بالدم هو نوع من المسخرة وتشويه للتاريخ. كما أصدر مجلس القبائل الشركسية في سوريا بيانا رفض فيه بدوره تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال عبر صفحته على فيسبوك: نعلن رفضنا القاتل لأي محاولة لاستغلال اسمنا أو زجنا في مشاريع الاحتلال أو دعاياته السياسية سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، معتبرا أن محاولات الاحتلال لتوظيف الهوية الشركسية في خدمة أجنداته لا تعبر عنا، بل تمثل جزءا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفتيت المجتمعات وصناعة صورة زائفة عن التعايش تحت سلطته. وذكر بأن الشراكس في سوريا كانوا وما زالوا جزءا أصيلا من الهوية الوطنية السورية، يقفون إلى جانب الحق والحرية ويرفضون الاحتلال وكل محاولاته لتشويه الهوية أو استخدامها في مشاريع سياسية معادية. وأكد المجلس أن هذه التصريحات والمحاولات الإعلامية ليست سوى امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على توظيف الهويات الثقافية والقومية لخدمة مشروعه الاستعماري، ومحاولة صناعة واجهات دعائية تمنحه شرعية أخلاقية أو إنسانية زائفة أمام العالم. وأوضح البيان أن الشراكس في سوريا كانوا عبر تاريخهم جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية، وامتدادا طبيعيا لشعوب المنطقة في نضالها ضد الاحتلال والهيمنة وتقسيم، وقدموا تضحيات جسيمة دفاعا عن سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، ولم يكونوا يوما أداة في مشاريع تستهدف شعوب المنطقة أو قضاياها العادلة. بعد هذه المقالة على الصفحة السورية أتوقف وإياكم عند محطة فنية.

المستمعين، ما زلت مع صوت الشهلية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإزاعة العامة لسنية تريتشوكل زاد على موجة قدرها 92.5 FM ستيريو. أتوقف إياكم عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية الموجزة. الحرب مع إيران تدفع تضخم والديون إلى مستويات قياسية في أمريكا والعالم بأجمعه. ولكن ماذا يقول الرئيس ترامب؟ وترامب يقول: لا أفكر في الأوضاع المالية للمواطنين. هدفي تغيير البلاد. أوكاسيو كورتيز تدخل مبكرا على دائرة المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية، ولكن من هي هذه السيدة؟ في هذا الخبر أثارت النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز جدلا واسعا داخل الحزب الديمقراطي بعد تصريحات ألمحت فيها إلى عدم استبعادها الترشح للبيت الأبيض مستقبلا، خلال حوار مع الاستراتيجي الديمقراطي ديفيد إكسالورود في شيكاغو الأسبوع الماضي. ورفضت أوكاسيو كورتيز المعروفة باسم AOC، وصفت طموحها السياسي بأنها مرتبطة بمنصب أو مقعد، مؤكدة أن هدفها أكثر بكثير ويتمثل في تغيير البلاد، مضيفة إلى أن الرؤساء والمسؤولين يأتون ويرحلون بينما تبقى قضايا مثل الرعاية الصحية الشاملة. وأضافت في تصريحاتها التي أثارت إشعالا لنقاش داخل الأوساط الديمقراطية بشأن إمكانية خوضها انتخابات الرئاسية عام 2028، خاصة مع تصاعد حضورها الوطني وقدرتها على مخاطبة القاعدة التقدمية والشباب. واعتبر عدد من الاستراتيجيين الديمقراطيين أن كورتيز تمتلك قاعدة شعبية متحمسة وبنية تنظيمية جاهزة قد تمنحها أفضلية مبكرة إذا قررت ترشح، فيما يرى آخرون داخل الحزب أنها قد تكون شخصية مستقطبة أكثر من اللازم بالنسبة لسباق رئاسي وطني. كما أشاد الديمقراطيون بطريقة ردها على سؤال الترشيح معتبرين أنها قدمت إجابة سياسية ذكية تجنبت الوقوع في الفخاخ تقليديا، فيما وصفها البعض بأنها من أكثر الشخصيات قدرة على تواصل مع الناخبين الغاضبين من قيادة الحزب الحالية. ورغم أنها لا تتصدر استطلاعات الرأي المبكر لعام 2028، أظهرت بعض الاستطلاعات تقاربها مع أسماء بارزة مثل كاملا هاريس وغافن نيوسم وبيت بوتيد جيدش، كما تحظى بدعم قوي من الناخبين الشباب. ويرى مراقبون أن أوكاسيو كورتيز في حال قررت خوض السباق ستستفيد من الضخم الإعلامي الكبير ومن القاعدة التقدمية التي بناها سابقا السناتور بيرني ساندرز، إلى جانب امتلاكها جمهورا خاصا بها قوي تأثير. أعود وإياكم إلى الباقة الأخرى من الأخبار الموجزة. استشهاد عامل فلسطيني برصاص إسرائيلي في بلدة الرمال شمالي القدس. الكويت تتهم عناصر من الحرس الثوري بمحاولة تنفيذ أعمال عدائية، وطهران تنفي وتندد. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة. سيناريو نووي تكتيكي ضد إيران. لماذا يفضل البنتاغون F-35 على غواصات أوهايو؟ استشهاد 10 أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد وتوتر قبل مفاوضات واشنطن. أعود وإياكم إلى منصة أخرى، وهذه الباقة من الأخبار الموجزة. في الحرب على إيران آخر المستجدات. ترامب يبحث عن اتفاق جيد، والصين تدعو باكستان لمواصلة وساطاتها. بلومبرغ رصد ناقلة نفط صينية تعبر مضيق هرمز. كيف تهدد مسيرات حزب الله الانقضاضية تكتيكات إسرائيل؟ ما دلالات إعلام بريطانيا لسهام في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز؟ هل تنجح إسرائيل في جر ترامب لضرب إيران مجددا؟ ذلت لسان أم حقيقة؟ تصريح يفتح النار على ترامب. تقييمات سرية تعارض رواية ترامب: إيران تستعيد 90% من منشآتها الصواريخية. صفقة 215 في ميزانية 2016. ماذا لو لم تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي؟
سنكون سعداء إذا لم يتوصل إلى اتفاق. هل تنجح إسرائيل في جر ترامب لضرب إيران مجددا؟ هذا ما يسجله أغلبية أو اليمين المتطرف الإسرائيلي. روبيو باسمه الصيني الجديد يتوجه إلى بكين رغم العقوبات. 10 أسئلة حول زيارة ترامب للصين. وزوجة خليل الحية تروي قصة فقدانها 4 أولاد و5 أحفاد بنيران الاحتلال الإسرائيلي. انفجار شمسي قوي يصل الأرض الأربعاء، فهل ستتأثر شبكات الاتصالات؟ نتوقف عند هذا الخبر العلمي. في التفاصيل، هذا الانفجار الشمسي الذي من المتوقع أن يصل إلى الأرض اليوم كان من الفئة M5.7، وهو حدث متوسط القوة، لكنه كاف لإحداث تأثيرات ملحوظة على بيئة الأرض الفضائية. هذا الانفجار أطلق معه انبعاثا كتليا إكليليا، وهي سحابة ضخمة من الجسيميات المشحونة اندفعت في الفضاء باتجاه الأرض جزئيا. ويضع هذا الحدث احتمال ظهور الشفق القطبي في مناطق جديدة على أعلى من المعتاد، خصوصا في خطوط العرض العليا. ورغم أن الانبعاث ليس مباشرا بالكامل نحو الأرض، فإن الاحتكاك الجانبي مع المجال المغناطيسي الأرضي قد يكون كافيا لإنتاج عروض ضوئية جميلة في السماء خلال الأيام المقبلة. وتعد تأججات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية انفجارات هائلة على سطح الشمس، تطلق طاقة جسيمات مشحونة بسرعة عالية، وعندما تصل هذه الجسيميات إلى الأرض تتفاعل مع المجال المغناطيسي الأرضي، مما يؤدي إلى ما يعرف بالعواصف الجيومغناطيسية. مع أعزائي المستمعين، بعد هذه الباقة من الأخبار أعود وإياكم إلى المحطات الفنية لكي نستمع سويا.

يوم الجمعة القريب الخامس عشر من هذا الشهر في إسرائيل ما يسمونه ذكرى توحيد القدس. يقيمون مسيرة أعلام، يجمعون شلة كبيرة من اليمين المتطرف الآلاف، يحضرون كم كبير من أعلام إسرائيل يلوحون فيها هكذا في أزقة البلدة القديمة. وهذه المرة وبما أن العيد يوم الجمعة، والجمعة عادة لا يعطى لليهود المتطرفين المستوطنين دخول المسجد الأقصى المبارك، ومن المفروض أن لا يعطون هذه المرة، ولكن هو من المفروض أن لا يعطون بالمرة بتاتا، مش بس هاي المرة، لا جمعة ولا غير جمعة، ولكن هذه المرة بما أن الذكرى يوم الجمعة وقع 22 وزير ونائب في الكنيسة على عريضة تطالب الشرطة بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة، وهذا قد يؤدي إلى احتجاج كبير، يعني برا مسيرة إعلام جوا اقتحامات المشهد. ثم قدموا اقتراح أن يفتح يوم الخميس مساء إذا مش الجمعة. هذا ليس فقط تغيير لما يسمى بالوضع القائم، والوضع القائم مش منيح، الوضع القائم هو احتلال للمسجد للقدس كلها بمساجدها وكنائسها وأزقتها، ولكن وكأنه الحديث أصبح على حدة التدنيس، مش أو لا، مش اقتحام أو عدم اقتحام، وكأنه النقاش فقط كم يقتحمون متى، تغير السؤال، مش منه ممنوع اقتحامات، إنما متى وكم. والآن أنواع التصعيد هذه قبل الانتخابات، لأنه في انتخابات وشيكة، سنرى ارتفاع في وتيرتها، ارتفاع في وتيرة الإعداءات على الضفة الغربية، استفزازات بدأ بممارستها بن غفير وعضو الكنيسة العنصري من الصيونية الدينية في سوكوت. كان بن غفير اليوم كان في جولة داخل بلدة عربية في الداخل سخنين للاستفزاز، هو وزير الأمن الداخلي في السخنين، إطلاق النار الجريمة بالليل، فهو أجا بالنهار بدوش يزعج المطلقين النار، يزعج الناس. في سوكوت اقتحم الجامعة، جامعة القدس العبرية، لأنه فيها طلاب عرب كانوا يحيون ذكرى النكبة، اقتحموا. وهذه الاستفزازات، والآن لربما أيضا عودة الحرب على غزة، بالإضافة إلى متوقع أن تزداد مع اقتراب الانتخابات وتيرة الاعتداءات على الضفة الغربية. الآن سترون الجنون فنون من اعتداءات، وهذا ليس اعتداء عابر، إنما اعتداءات يراد منها تغيير الواقع لكي يستخدم في الحملات الانتخابية. وماذا أسهل من التطرف ضد كل ما هو غير يهودي لإثارة شعبوية الشارع الإسرائيلي قبل الانتخابات؟ الخطر في هذه الانتخابات هذه المرة بأنها الأولى بعد 7 من أكتوبر، وهي الأولى بعد كل الحروب التي تلتها 7 أكتوبر، وهي أيضا داخليا في إسرائيل على شكل الدولة، من يسمي نفسه يسار ضد اليمين المتطرف. لذلك يتوقع أن تكون أحمى معركة انتخابية، ومع حكومة كهذه حرارة هذه المعركة يجب أن يلسع فيها، يلفع فيها العرب والفلسطينيين تحديدا واللبنانيين وهكذا. لذلك قد تكون الأكثر اعتداءا وتدنيسا، وننتظر يوم الجمعة. الفيديو الأول، انظروا قناة نوش بدأت بأجواء انتخابات، صور المرشحين ودراما، وكأنها الانتخابات بالضبط على الأبواب. هي مش بالضبط على الأبواب، ولكنها تقترب كثيرا. لماذا اليوم اقتربت أكثر؟ رأينا أكثر من مرة موضوع الأحزاب الحردية المتدينة لا تريد تجنيد أبنائها، ويرون بأنه أبنائنا يصلون ويدرسون التوراة من أجل بقاء إسرائيل، وأبنائكم أنتم غير المتدينين يحاربون على الجبهة، وهكذا تكتمل الصورة، أنتم تحاربون نحن نقرأ التوراة لكي تبقى إسرائيل. في إسرائيل هذه الأحزاب الحردية تهدد بحل الكنيسة. ليه؟ نتنياهو كل الوقت كان يعدها بأن قانون عدم تجنيد الحرديم، إعفاء الحرديم اللي هن بيحبوا يسموه تنظيم التجنيد، كان كلن سيمر سأمرر الآن غدا بعد أسابيع، أعطونا فرصة. مرة قالوا سنسقط الحكومة، فمررت ورقة سرية تحدثنا عنها حينها داخل الكنيسة بين أيدي أعضاء الكنيسة الحرديم، تبين لاحقا مكتوب عليها ستكون ضربة إيران قريبة، بنحكي عن ضربة 12 يوم، فأجلوا إسقاط الحكومة عشان إنه هني مع الدول، يعني دين يسقطوا حكومة قبل ضربة إيران. اليوم
بشكل رسمي نتنياهو أبلغ الأحزاب المتدينة بأن القانون لن يمر في هذه الدورة للكنيسة وهي آخر دورة. لماذا؟ أولا تمرير القانون سيفكر ائتلافه. بعض القوى في الائتلاف أيضا ضد هذا القانون. نتنياهو لا يريد أن يذهب للانتخابات وهذا القانون على كتفيه، بصير كله أنت خضعت لأحزاب الحرديم. هو سحب الموضوع مطمط الحرديم إذا بدكم مرة بعد مرة بمط بالوقت، يعني شحطهم تقريبا 4 سنوات سوف وسوف يسوف، والآن قال لهم في هذه الدورة للكنيسة وهي الأخيرة لا أستطيع تمرير القانون، يعني قدح لهم باختصار. حسب قناة 12 بدأت الدراما، اقتربت الانتخابات، كبار الحاخامات عند الحرديم اجتمعوا، كانوا غضبانين جدا اليوم عن نتنياهو. الحاخام الأكبر عندهم تعرفوا شو قال عند الحرديم مدينين؟ قال لا ائتلاف بعد اليوم في الحكومة، لقد أعطينا نتنياهو أكثر من فرصة، لا نصدقه ولا نثق به. إذا الراف الكبير تاع الحرديم مدينين بقول بما معناه نتنياهو كذاب ولا أثق به، شو يقولوا باقي العالم؟ شو يبقوا باقي المفاوضين مع نتنياهو من الخصوم والأعداء؟ إذا ائتلافه كبار الحاخامات عند اليهود قال لا أصدقه ولا أثق به، شو يعني البقية الخصوم بدين يعجبوا بأخلاقه واستقامته؟ إذا الراف الكبير هيك بقول، اسمه الراف داف لاندو. إذن الراف لاندو هذا رأيه حسب ما نقلت القناة. هل يمكن أن تحل الكنيسة قريبا؟ نعم يمكن أن تحل الكنيسة بالأسابيع القريبة جدا، وهكذا بدل أن تكون الانتخابات في آخر شهر أكتوبر 27 أكتوبر من هذا العام ستكون في أول سبتمبر، يعني قد تحل الكنيسة بعد حوالي 100 يوم 110 يوم من الآن، أو عفوا كل الانتخابات لحل الكنيسة قريبا بعدين 3 أشهر حتى الانتخابات، وهذه كما قلت ستكون واحدة من أصعب الانتخابات في تاريخ إسرائيل منذ قيامها. هنا وهيك عمليا إذا بكروا الانتخابات بيكونوا بكرين 70 يوم مش أكثر، ولكن بكروها. هنالك من يقول أن نتنياهو يفضل أن لا تكون في 27/10، بده تبكير لأنه 27/10 ممكن يذكر الناس ب 7/10 وهذا مش لصالحه، فبده إياها ب 1/9. إذن قناة 12 وصفت الأمر بالدراما، نقلت اليوم احتمال كبير تبكير الانتخابات، حل الكنيسة قريبا، بدء الحملة الانتخابية عمليا، وقالوا بأنه هذا ليس بالضرورة ليس لصالح نتنياهو، قد يكون لصالحه. هو لا يريد أن يذهب الانتخابات كخاضع لابتزاز الحرديم اليهود، يكون جرجرهم، مدد فترة ولايته، خدعهم، ثم قال لهم بعد 3.5 سنوات من التأخير لما جاءت ساعة الحسم لسن القانون أنه أسا والله صعب أسن قانون عدم تجنيد أبنائكم، خلوها للحكومة القادمة. السؤال ماذا يخبئ نتنياهو الأسابيع القادمة؟ كيف ستكون حملة الانتخابية؟ على من سيحرض؟ كيف سيتعامل مع فشله على كل الجبهات؟ لم يحسم ولا جبهة. 100 يوم متبقية إذا فعل انتخابات خلال يعني بعد 100 يوم مباشرة، نتنياهو مستعد برأيي أن يفعل كل شيء حتى أن يفتح جبهات من جديد على وسعها كي يحاول إنقاذ نفسه. نحن بالضبط قبل الأيامات التي ستوضح وستؤثر وسترينا أي اتجاه بالمفرق للمئة يوم القادمة حتى الانتخابات، إذا فعلا تم حل الكنيسة قريبا. إذا لم تحل قريبا يعني كمان 170 يوم مش سنة انتخابات. الفيديو الثاني إلى قناة 13، صفارات الإنذار دوت اليوم في شمال إسرائيل وإسرائيل قصفت في جنوب لبنان من جديد. قناة 13 قالت خبرين، نقلت خبرين جديدين ملفتين. أولا الجيش الإسرائيلي نفذ عراهن عملية عسكرية شمال نهر الليطاني، يعني مش المنطقة الصفراء والجنوب وين الجيش، عراهن أغمق كمان 10 كيلومتر لمدة تجاوزت أسبوع، أسفرت عن إصابة عدنا الجنود وعراهن كمان قتل مجموعة من مقاتلي حزب الله، هيك حسب أنقل ما جاء في الخبر. حسب الخبر العملية كانت للسيطرة على نقاط تابعة للحزب، وبقولوا بأنه وجدوا أيضا أسلحة. حسب القناة أحد الضباط قال اليوم لجنوده أريد كل يوم أن تقتلوا لي 20 مخربا حسب وصفه،
وضع هدف كهذا باعتقادي سيرفع احتمال قتل اللبنانيين حتى الناس العاديين في لبنان، مواطنين أقصد. رأينا أيضا عدد من فيما يسمى الهدنة، حوالي 30 طفل لبناني استشهدوا. الخبر الثاني وهم أنهم، وهذا ملفت، وبينما يبحثون عن حل لمشكلة مسيرات حزب الله المفخخة، مش ملاقين حل، واللي قالوا أنها تعمل بالألياف الضوئية، تسألني شو الألياف الضوئية بعرفش، بس هاي الترجمة. المهم بينما هم في حالة عجز أمام الطائرات الألياف الضوئية، يعني مسيرات متفجرة، اليوم بيحكوا عن مشكلة أصعب. بقولوا هنالك مسيرات جديدة يستخدمها حزب الله، تعمل بالذكاء الاصطناعي AI. شو بتساوي؟ بعيروها من حزب الله، بعطوها معلومات، بغذوها. هاي كله في قناة 13. بكل المسيرة مثلا انطلقي وابحثي لنا عن آلية تقوم بتدمير بيوت، أو مثلا انطلقي وابحثي لنا عن دبابة أو مجموعة جنود في مكان ما، بعطوها المعلومات قبل ما تطلع. وهي المسيرة لوحدها المفخخة تتجول لوحدها، تذهب إذا وجدت الهدف، هي تعرف أهدافها بالذكاء الاصطناعي، تنقض عليه وتفجر نفسها بدون ما يكون في حدا على الطرف الآخر عم بشغلها. الخطر هون بيطلعوا مجموعة كبيرة منهم مثلا، بكلهم دوروا. وحسب القناة مثل هذه الفكرة كانت في أوكرانيا. ومرة أخرى هذه المسيرات جديدة أصعب من المسيرات التي لم يجدوا لها حلا بعد، يعني الأبسط منها مش ملاقين طريقة اعتراض، هاي أصعب ويتم ورخيصة، وحتى جديدة لا تحتاج إلى من يشغل على الطرف الآخر، بعيره وبقول له انطلقي. يعني حسب الأخبار، يعني مشكلة حزب الله لا يكفي أو مسيرات حزب الله لا يكفي أنهم لم يجدوا لها حلا، إنما طلعت الآن مشكلة أكبر. في هذا الوقت إسرائيل تقصف، تعطي أوامر إخلاء للناس في بيوت جنوب لبنان، المزيد من الكرة، تهدم مباني، والحرب على لبنان مستمرة تحت شعار كلياته، وطبعا حزب الله يقصف، وهذا كلياته تحت شعار وقف إطلاق نار. تخيل لو فيش وقف إطلاق، هي هيك ووقف إطلاق نار. الفيديو الثالث في موضوع إيران، لا أخبار مهمة لدى قناة 14 ولا غيرها الصراحة، سوى ما تقوله كل وسائل الإعلام العالمية. ترامب ذاهب للصين، قد يطلب من الصينيين التدخل لإقناع الإيرانيين أن يلينوا قليلا في موقفهم، صار بالدواسطة كان بده يفجر كل شيء. المهم حسب القناة مجازيا قالوا ترامب رمى الرد الإيراني في سلة المهملات الأخير، ما عجبوش، ولكن لم يسألوا مثلا لماذا لم يعطي موعدا نهائيا جديدا بعد 50 موعد نهائي الذي كان قد أعطاه حتى الآن. إنما قالوا، وهكذا قالوها دون حرارة، يعني بدون الحماسة المألوفة المعهودة عندهم لما يقولوا ستعود الحرب، قالوا بدون حرارة قد تعود الحرب. مش مصدقي. أشاروا أن أمريكا ما زالت تحشد قوات في المنطقة، من بينها قالوا اليوم غواصة أمريكية كبيرة متطورة وصلت للمنطقة. لا أعرف لماذا يفرحون بوصول غواصة جديدة الآن، يعني استحل المشكلة بالغواصة؟ ألم تكن كل الطائرات وحاملات الطائرات في المنطقة كافية؟ تعرفوا مطار الليد بن غوريون معترضين بأنه الطائرات الأمريكية خصوصا الكبيرة هاي اللي بتعبي الوقود مكفل المنطقة، في كثير منها، فاعترضوا بأنه المطار بتحملهاش، لازم يزيحوها. واليوم يعني بس تيجي الغواصة هاي بدي تحسن الوضع. باختصار لا جديد في موضوع إيران وأمريكا في الإعلام الإسرائيلي، سوى تصريحات ترامب أحيانا تنقل، ليس لأنه يمكن أن نفهم منها شيئا، إنما قائلها هو رئيس الأمريكي شخصيا ف لازم تصير خبر. يعني الفيديو الرابع خبر قصير ولكن غريب عجيب، نشر في موقع واينت، كتبوا اليوم نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم أسقطوا طائرة مسيرة في سماء إيلات. إيلات عادة اللي بخبطوها الحوثيين من التجربة هاي لليمن، يعني وكأنه يعني من اليمن طربس، فيش مش واضح. ورصدوا الناس، رأوا صاروخ الاعتراض الذي أسقط اللي بقوله طائرة، ثم كتبوا الجملة الأغرب، لم يتضح مصدر مسيرة.

0: وانتهى الخبر، في إشي ناقص، أو إنه المعترض مش مسيرة. مرة بالشمال بتذكر قالوا اعترضنا إشي، طلع طيور بجعة أمريكا، بعرف شو اللي صار. هالمرة بس هيك حبيت أقول الخبر لأنه حسيت فيه إشي مش واضح، مش قاعد محله. طائرة مسيرة مش معروف من وين وفي سماء إيلات. الفيديو الخامس، رأيتم أمس احتفلت برشلونة بفوزها بلقب الدوري الإسباني، ورأيتم في شوارع برشلونة أثناء الاحتفالات رفع اللاعب لامين لامال، بتأمل قلت اسمه صح لأنه مش خبير بالكرة القدم، رفع علم فلسطين لوح به والموقف كان واضح، باعتقاد المقصود واضح بأنه يقف مع المظلومين في الأرض. هيك أنا فهمتها مثلا، ولكن هو قناة آي 24 وغيرها فهموا إشي تاني. بدل حزن كالخبر كيف بلش بشكل حزين، قال برشلونة أكثر فريق محبوب في إسرائيل، ولكن مشجعي الإسرائيليين مروا ليلة أمس بنوع من الأزمة النفسية. ليه؟ لأنهم رأوا علم فلسطين يلوح به من على حافلة الاحتفال. أو يعني برشلونة سألين أنه يرضوا المشجعين الإسرائيليين كديني يعني كديني، ولا عندهم موقف والموقف هذا يتماشى مع موقف أغلب شعوب العالم وباعتراف الإسرائيليين أنفسهم. حتى القناة عرض جزء من تقريرها بأنه كانوا في برشلونة وشافوا بأنه علم فلسطين مرفوع في عدة أماكن وعلى البيوت والموقف واضح. بحللوش الموضوع بأنه الناس تعبت والحكومة الإسرائيلية وما تظهر والسوشيال ميديا كيف قربت الصورة على الناس فاتخذوا موقفا، إنهم بقولوا هاي لأنه في كثير مهاجرين وصلوا إلى المنطقة عرب ومسلمين، يعني بقولوا كل شيء إلا أنه إحنا زودناها وأزمة نفسية. ثم أحضروا في التقرير مشجعين إسرائيليين حزانة يرتدون ملابس برشلونة يتحدثون عن صدمة. أحدهم يحلل ويقول هذا اللاعب الذي رفع أصلا هو صغير في السن، عمره بالكاد 18 عام. طب ما الكل شافه يلوح بالعلم وما حد اعترضه، بالعكس حيوه في برشلونة. شو 18 عام؟ ليش جنود قد عمرهم كل عام أبطال؟ ليش هناك أبطال وهنا ولد صغير هتعبره؟ يعني ليش؟ يعني إذا بيحكي على الجيل قصدي، يعني إذا على الجيل شو المنطقين هدول؟ ثم بالتقرير نفسه ذكروا بأنه هذا ليس أول موقف للاعبين في برشلونة. مرة مدرب في برشلونة قال ضد الإبادة الجماعية في غزة وعرضوه. ثم بدأت التنظيرات أنه كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة ويجب أن تجمع الجميع بعيدا عن ذكروني من الذي يتحدث بهمش يعني كرة الرياضة بعيدة عن السياسة. على أي حال في نفس التقرير وهم يقولون كرة القدم يجب أن تبقى بعيدا عن السياسة ويجب أن تجمع الجميع، في نفس التقرير على الكلمات هاي عرضوا فيديوهات لميسي لما كان بإسرائيل قبل كم سنة يعانق نتنياهو وأدخلوه إلى أكثر منطقة عليها صراع في وجه الأرض، حائط البراق باب المغارب اللي هو جزء من الأقصى اللي مسمينه اليوم حائط المبكى. فوتوا له هناك قالوا يحط ورقة في الحائط أمنية ولبسوا الكيبة وبعانق نتنياهو. يعني عن عدم الاستغلال السياسي بيحكوا وبعرضوا على الكلمات هاي الفيديوهات كيف هم استغلوا ميسي سياسيا في أكثر منطقة عليها صراع بالأرض، حائط البراق. لست خبيرا في كرة القدم ولكن مبروك لبرشلونة، كان أداء مميزا، ولا أقصد الأداء خلال اللعبة فقط. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم ما قالوا، شهيد في القدس حاول اجتياز الجدار الفاصل، شهيد في غزة بالإضافة إلى عدد من الجرحى، اختراقات لا تتوقف، واعتداءات لمستوطنين على أهل الضفة مستمرة. لا تعتادوا المشهد ولو اعتاده كل أهل الأرض، فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكما قلت كنت أقول دائما خلال الحرب أقول اليوم ولكل ليل آخر مهما بدأ من غير آخر. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: وإليكم والسلام عليكم. طيب يا روح.

0: اصبح
1: يا اسمر يا اسمر لون عينيك بحرفي وصل حرفك بحرفي غمزني واترك
0: وشمسي

0: بشايب بلوكي بمضغ هالعمر لاجلك بلوكي
1: بلوكو باكلو
0: هلك لايش بالشايب بلوكي بمضغ هالعمر لاجلك بلوكي اقبريني وعالقبر حطي بلوكي ولا تنسي تكتبي عليها انت

0: اصبح
1: يا اسمر يا اسمر لون عينيك بحرفي اخ اخ اخ اخ اخ يا اسمر يا اسمر لون عينيك بحرفي حبر ازرق وصل حرفك بحرفي غمزني واترك
0: شو عم تقول؟